0: استرجعي ونوخ يا أنا الشيء لكن بليتو ما نمشي عندي جاي شدي جاي سامنا كرنك استول كيسات سوكيام سيوك برماني دي سكتي اور کوئی نہیں دے سکتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ریل سل ہے ریل تو آنے والا ہے اس کی ریل سل آپ کو بھی باپ یا سمیں کرانا
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।